0: مين لونغا
1: لا
0: لا لا لا لا لا
1: لا لا
0: لا لا لا لا لا لا
1: لا لا لا لا لا لا لا
0: No,
1: Okay.
0: Bye bye.